الكيسي يا لام يا وليخ نفاس واسة نفس يا وليخ الساعة تينات قلت نفس